وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عفيان وصلاتي، وهو النزيع

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبه عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن يات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبته عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يدم

0: حسبك وبارك الله فيك.
1: صدق الله العظيم.
0: سون لي ابسا اي واجورم من نيو ген ني جوخ كو لي نكاي جوخ تي اي كادو اك نيهال ديبلوم بين كو ورا جوخ نيغ سي خار سي عبد الرحمن باكي ان شاء الله بو نيوي مو جوخ ديبلوم يوي واي كادو يي اي واجورم ورا جوخ من نيو ген جوخ كو مو خار ديبلوم بي ان شاء الله با سيرين بي نيو ñi daali wo lenen ndonga du Mustafa Fall. Mustafa Fall man nañu présenté wu jangal ñi shay'a min al-Qur'an al-Karim. Bismillah.
2: Assalamu alaikum. Ma tuddu Mustafa Fall. Sama papa tuddu Ahmed Fall, sama yaya tuddu Assou Faye. Assalamu alaikum.

0: حسبك
1: صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سيرين شيخ سي اي واجرام ان شاء الله بو فكيه دانيو ام لي نكو بغا جوخ من نيو ген جوخ كوكو مخارشه شهاده بي ني جالتي بنن دونغا اي واجرام بو فكيه دانيو ام لي نكو را جوخ من نيو ген في جوخ كوكو ان شاء الله مخال شهاده بي ni jalati benen donga di wuyo turu Aliyin Cisse man nga ñu présenté wu nga wax say ñaari wajur wax fi nga dëkk so na pe nga jangal ni shay'an min al-Qur'anil Karim
2: may tudd Aliou Cisse sama yaay mi ngi tudd nday amital sama baye mi ngi tudd Modou Cisse

0: حسبك وبارك الله فيك.
1: صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخ علي سيسي اي واجرام بو فكيا دانيو ام اي نيهال ينكو بغا جوخ مانا نيو ген جوخ كوكو ان شاء الله مخار شهاده بي
2: جارا ген جف مبالو مي فتبارك الله احسن الخالقين سرين مصطفى جوب نين جيس نونو موي غاتاندو سرين محمودان مكه ابن سرين مصطفى مسامبا ابن سرين مسامبا واي مبالو مي كين دوتو لين برزانتي سرين شيخونا بوسو سرين شيخونا بوسو ابن سرين جيلي بوسو ابن سرين علي بوسو سرين شيخونا ميغا خامني ليكو بوليك سرين مصطفى جومدار موي القران الكريم واي سين مام يا ديمب اك بركي ديمب ني اندون سرين شيخونا يمول سي لولو ibnu serigne tierno mo serigne ali bousso and ak wa bousso bi ñep mbollem nday daara yi mbollem dayre mam jaara yi ci njital soxna fati gay ci njital soxna fati gay mbolo mu bari la andal demb fo deg radio bi mi ngi wax ne kep kuma njabote te nga dekk mbusobe bo xeye nga dem ci leggeyup serigne mustafa diom ndarba kon soxna fat lay yak mboro mi nga andal jere ngeen jëf serigne cheikhuna nak dekk jim dekk ak serigne mustafa diom ndar dekkuk l'islam la moy dekk gi mag nga dekkon dundal alquranul karim mu yara jukka yonent bi alayhi salatu wassalam wa innaka la ala khuluqil azim kon serigne cheikhuna jerejeuf
3: bismillah serigne mor bismillah continue
0: ñi jall ci sunu jurom ñentelu do nga du way ci musulli jaxate muslimatu jaxate man na ñew persantu jang shay'an min alquranil karim
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangi tuddu musli jaxate. Sama yaay di fama jaxate. Sama baye di abdullah jaxate. Mangi dekk fi Touba jan

من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

عمر فال عمر فال عمر فال سيرسي علي ينسيسي باي مور جاخاتي مام بوسام بنغ مسلمة جهات مسلمة جهات مام بوسجي Ndai Diop Khadilo Sana Absalo Mam jaralo

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي